الحقر دور بدور يشبح مع سيخة وغفورتيخة يجيدو هدال كمود هوديخة بدفرين فنوتيخة سيحة وعزوز نوريوتيخة يوميرو وغدولاتيخة سبرنا زيخير رفطويخة يبيعو وصدقاتيخة يرننو حنون ورحوم أذناي إرخ أباي مغدول حاسد طوب أذناي لكل ورحمة بالكل معسام يدوخ أذناي كل معسيخة وحاسديخة يباريخوخة كبود ملخوتيخة يوميرو وقبوراتيخة يدبيرو لأوديع لبني هادام جبوروتام وخبود هادار ملخوتو ملخوتيخة ملخوت كل عالمين وممشلتيخة بخل دور ودور סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, قروب أذناي لخول قرآب لخول أشير يقرأوه فهمت ريتون يرآب يعسي بيت شبعتم يشمع بيوش نعيم شمير أذناي تقول أهباب بيت كل هرشعيم يشمد تهلت أذناي يدبر بي ويباريخ كل بسار شمقوتشو لعلم بعيد ونحن

بشير بهم والتامي حييت كلام وسفاه الشمايم لخامش تحبيم التهم أذناي هائلهم أشير بحارتا بأفرام بهوت سيتومي أوركس ديم.

عم زوج جقلته نهال تبع الزخا اللي بيقود شيخا شامع وعميم يرجزون حيل أحد.

بابور شبخه هجدون وبابوره وتينو شباطي حوخ فتلمدهم وحق يا حييم لا صوت رتوني خامل باب شلم كنت حنين وابين وابها رحمان همي رحيم رحيمنا علينو تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشمور ورع